0: سمرة يا سمرة يا سمرة بروحي نفدي سمرة يا سمرة انتي جاية وانا
1: Grazie.